0: قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا لقد ضاق خلقي، بعطي ظهري ضعف في نبضي، شعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضطرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشاك غالبا مطفي، بخاف بخفف فور بشم نشور بلمنا بازل، أنا برون بابل استل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كل كم من طعنة، فبخض لي غطا بضغط بك فلا just stop the noise والبوزز، أنا فور ويل درايف بالصحراء جاهز بيطلع عالي بتفتش، أنا نفسي مش معنا ما فينا من الـ 100 مازز نافينا ينبت، أنا نقطة ينبت، أنا نقطة في محيط بديش المغزى. ويلكم جي جين تشونغ بوز، أنا اللي بترب بقاعي قاع يومين مضيوت صروا وسمارج أيامات ملتع عمضة فصلك غصبا، كيف سهوا مسيحي بيلها طرب بحلم أهبل لوعي مزيح، كنا منتخبط بنزيح بيجيك عبصر إيش أوفيسلي مش مخدم خضر بيزيك سليك باي مغزق مزورتي أبعد بعزة بتخوت بوجه الشارة زي كول أوف ديوتي بخضك مونا بجرف لوقات بتعدد برصودني بتصلى بصودني بتصلى بصودني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المدر اللي بترخي يسأل الجونيور انا مصروم مش فارق معي كفن على كتفي تشاك لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قوم 8 ونص دبر خبز في جيبتي بريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية الف حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وقت اسمع البيت احلى رقصة جاذبية من اتجاهين تكركب الانتين هاتلك سوبر جلو بلاش مصفي شقفتين خدها رياضة خدها ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك اوفر دوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابن قصر وما كان في سجن بعرف شارف اشغل هي للاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزن

0: قاعد افعله. فانتاستيك نمبر فور بدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجلود. طيب دوره
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بأرض نجسة. طيب تعي اسمعي أنا ضيعت
0: القبلة طوشتني الخس

0: مو بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي قلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالوني صحت للنمال الشخص عد أفعالوني فانتستيك نمبر فول بدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول طيب دور رح ضلني غني ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالوني صحت للنمال الشخص عد أفعالوني فانتستيك نمبر فول بدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الجدول طيب دوره
1: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني.